0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك 100 سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار 100 سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ، ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري إن كان موسى ممن غشي عليه ثم أفاق قبله، أم جازاه الله تعالى بغشة الطور لما صعق، لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت فتنشق القبور عن أصحاب القبور فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها، ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا، ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض، فتدك هذه الأرض التي نحن عليها

نان من وقود جهنم، وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم، فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم معنا. ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم، فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون: يا ليتنا كنا مسلمين، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا، يقول لهم: يا أهل النار، خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته، وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته، تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه، الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا. وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد، وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر. والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة.

الجنة ولا يوجد في الجنة أعزب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما في الجنة أعزب. رواه مسلم. حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت يزوجها الله تعالى في الجنة. وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو ثلاثة وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض. وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: جنة.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: الله.

0: فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: إني ببابك مولاي. إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لابد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لابد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الله ما شاء الله. نعم
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: الله
2: محمد

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلط مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورتي.

0: وسلم
1: اهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الاسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقتربا.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخلق الذكي الطاهر. أنت النبي، أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجود كفيض

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت أنه سئل عن بعض الأشياء فقال لا أدري، ثم سأل جبريل فقال لا أدري، أسأل رب العزة، فسأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك السؤال، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا علمه ربه. وكان السؤال عن خير البقاع وشر البقاع، وفي لفظ عن خير البلاد وشرها، فقال جبريل عليه السلام: خير البلاد المساجد، وفي لفظ خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: لا تكن أول من يدخلها، أي الأسواق، ولا تكن آخر من يخرج منها، فإن الشيطان باض فيها وفرخ. معنى الحديث أن الشيطان يحب الأسواق لأن فيها يكثر الحلف بالله على الكذب، ويكثر فيها وصف الأمتعة بالكذب، ويكثر فيها الخصومات، ويكثر فيها الغش والتدليس. لذلك كانت شر البقاع. وأما المساجد فكانت هي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكان الصلاة فيها أفضل من الصلاة في البيوت، أي بالنسبة للفرائض ليس بالنسبة للنفل، فإن النفل في البيت أفضل ثوابا منه في المسجد. ومن حيث إن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه لو مدة يسيرة ساعة أو أقل منها يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو ظل تلك المدة ساكتا وإن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. ثم إن من أحكام المساجد تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر. وأما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بها فإن ذلك ردة كما ذكر الفقهاء، قالوا إن تلويث المسجد بالنجاسة إن كان للاستخفاف فهو ردة وكفر، أي أنه إذا كان لغير الاستخفاف بها لا يكون كفرا لكنه حرام. ومن أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي يحصل بالمسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من الماء من زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من العملة، فإن ذلك لا كراهة فيه، لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، وذلك لأن الحر الشديد يضطر الإنسان إلى أن يشرب وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، ولا يتيسر له بسهولة الخروج من المسجد ليشرب خارجه. وكذلك يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في الموسم، أي موسم الزيارة، كذلك لا كراهة فيه، هذا إن كان ينوي به الساق البيعة. وأما إن كان لا ينوي به البيعة بل ينوي التبرع فإن ذلك أبعد من الكراهية. ومن أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك، كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. فالمبيت في المسجد جائز بلا كراهة للغريب وغيره. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم فيما لا يجوز فيه الاغتياب في الموضع الذي لا يجوز فيه الاغتياب، فإن ذلك جائز ولا يذهب شيئا من الثواب. فقد وضع الكذابون حديثين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما، أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب إزالته على من رآه في مسجد من المساجد، فإن ذلك كذب على الرسول. ثم معناه فاسد، لأن الكلام في المسجد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس بذكر لله تعالى ولا تعليم علم. وفي صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، هو اسمه كعب بن مالك، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، لم يقل لهما كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم، كيف تتكلمان بغير ذكر الله، بغير تلاوة القرآن، بغير ذكر لله، تسبيح أو تحميد أو تكبير أو نحو ذلك، كمذاكرة في العلم الشرعي. ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام، إنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد، فهذا هو الحرام، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي، فإن ذلك حرام. هذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. فمن دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن حرم عليه أن يشوش عليه، سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة أو غير ذلك. إن كان يريد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي، وبحيث لا يشوش على المصلي. أما إن كان يحصل به تشويش

كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول يتبسم. في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه، والحديث الذي قبله، دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل، بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد فيكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، فالمعاصي في حال الصيام أفحش منها في غير حال الصيام. ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس محتبيا والجلوس متربعا، وكل كيفيات الجلوس فهي جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء لو مد رجليه إلى جهة القبلة فهو جائز ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، بأي دليل شرعي يحرمون ذلك؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، إنما المنهي عنه مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى، هذا المحرم. إن كان المصحف أو هذا الكتاب كتاب العلم الشرعي أو الورقة التي فيها اسم الله غير مرتفعة، بأن كان المصحف أو الورقة التي فيها اسم الله أو الكتاب الذي فيه علم شرعي بإزاء الرجل الممدودة، فإن ذلك هو الحرام. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام. هذا أي حرمة مد الرجل إلى المصحف ونحوه، إن لم يكن المصحف ونحوه في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها، فإن كان كذلك فمد رجله فليس حراما. لو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا فذلك جائز. وأما الاستخفاف بالمصحف الذي هو كفر فإنه يحصل بوضع رجله على المصحف، هذا دليل على الاستخفاف بالمصحف، وذلك ردة وكفر. وأما ما لم يحصل وضع القدم على المصحف إلا تقريب القدم إلى المصحف فإن ذلك لا يؤدي إلى الكفر. ثم من أحكام المساجد التي هي مستحبة تنظيفها وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. من ذلك العهد رضي الله عن عمر إلى هذا الزمن لم يزل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبخر بالعود كل يوم جمعة، وهذه السنة مفقودة في هذه البلاد، تركوها وعطلوها، تركها الناس وعطلوها، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا من خير

ما آتيت عبادك الصالحين اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين اللهم آتنا من خير ما آتيت عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا اللهم اجعلنا من أهل الإحسان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وآله وسلم.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

أسرار السواك ومنافعه. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قبسات نورانية وإشراقات خير من هدى الطب النبوي الشريف تزيد المؤمن إيمانا وتشهد بصدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مستمعين الكرام، قبل التحدث عن أسرار السواك وما فيه من منافع عظيمة للفم والأسنان، نحب في البداية أن نبين أن أساليب حماية الأسنان في طب الأسنان ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية: أولاً، الطعام الذي هو العنصر الأول في حلقة تسوس الأسنان. ثانياً، تنظيف الأسنان، وذلك لمحاربة البكتيريا وإزالة بقايا الطعام من الأسنان، لأنها سبب كبير في تسوس الأسنان. ثالثاً، تقوية بنية الأسنان لتزداد مناعتها ضد التسوس. لذلك اتجه علم طب الأسنان ومنذ سنين بعيدة إلى اتباع استراتيجية حديثة لحماية الأسنان من التسوس عن طريق التوصل إلى طرق ومركبات ومحاليل كيميائية لحماية الأسنان وتقوية بنيتها، وذلك بعد مئات السنين من الأبحاث وبعد مجهود كبير وتقدم واسع في العلوم الطبية في العصر الحديث. إلا أن أفضل الخلق وسيد العالمين ومنذ ما يزيد على 1400 سنة أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى كل هذا الذي يسعى إليه أطباء الأسنان وخبراء طب حماية الأسنان بما آتاه الله من جوامع الكلم وهدي عظيم ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. لقد حث وحض عليه الصلاة والسلام أمته وأرشدها إلى استعمال السواك لتطهير الفم وحماية الأسنان وتقويتها، مختصرا بذلك كل الطرق والمركبات الكيميائية الحديثة لحماية الأسنان. فقال الرسول العظيم وسيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مصدر السواك: إن مصدر السواك هو من أجزاء مختلفة من النبات مثل الجذور أو السيقان أو الأغصان أو الفروع، وتختلف هذه الأجزاء التي تؤخذ وتستعمل كسواك من نبات لآخر. فالسواك منه ما هو من شجر الزيتون أو النخيل أو غيرهما، ولكن أهمها نبات الأراك الذي يسمى في بعض البلدان بشجر فرشاة الأسنان، والذي قال عنه العالم الرباني أبو حنيفة رضي الله عنه: هو أفضل ما استيك به، لأنه يفصح الكلام ويطلق اللسان ويطيب النكهة ويشهي الطعام
وينقي الدماغ، وأجوده ما استعمل مبلولا بماء الورد. ومما يجدر ذكره أن أنواع النباتات المختلفة التي تؤخذ لتستعمل كسواك لتنظيف الفم والأسنان وتقويتها تحتوي في مجموعها وبنسب مختلفة على العناصر والمواد الكيميائية التي تقوي بنية الأسنان وتحفظها من التسوس وتقوم بمحاربة البكتيريا التي هي سبب في تسوس الأسنان. كما أن شعيرات السواك التي يستاك بها الأسنان تحل محل الخيوط المستعملة في عملية تنظيف الأسنان والقضاء على البكتيريا. لقد توصل خبراء طب الأسنان وبسبب التقنيات الحديثة المتبعة في العصر الحديث إلى الوقوف على أسرار السواك وما فيه من فوائد ومنافع كبيرة للأسنان والفم، من تنظيف الفم وتطهيره وتقوية الأسنان ومعالجة أمراض اللثة والأسنان. وازداد اهتمام خبراء طب الأسنان بالسواك وعملوا على إدخال عناصره الكيميائية في معاجين الأسنان لما للسواك من تأثيرات إيجابية فعالة على الفم والأسنان. فقد دلت الأبحاث الطبية الحديثة أن عود الأراك يحتوي على مواد كيميائية مؤثرة جدا ومفيدة للأسنان. وفي قسم الأبحاث بشركة سويسرية للأدوية تم إجراء التجارب العلمية على خلاصة السواك، فجاءت النتائج المخبرية لتؤكد أن السواك يحتوي على مواد قاتلة لميكروبات الفم الضارة التي ينتج عنها التهابات اللثة وتسبب تسوس الأسنان. وفي أبحاث أجرتها جامعة الرياض وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية جاءت المؤشرات مؤكدة لوجود المفعول المضاد للالتهابات والبكتيريا في عود السواك وخاصة في عود الأراك. لذلك أنتجت شركة سويسرية معجون أسنان ليعتمد في الأسواق الأوروبية، كذلك فعلت شركات عدة في بلدان العالم لإنتاج مثل هذه المعاجين في الأسواق. أحبابنا المستمعين، إن استعمال السواك كما يقول العلماء يجلو الأسنان ويقوي اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ويطلق اللسان ويطهر الفم ويرضي الله تعالى ويزيد في الثواب، لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كما أنه يبيض الأسنان ويسوي الظهر ويهضم الطعام ويقطع البلغم ويزيد في الفصاحة ويجلو البصر ويسكن عروق الرأس ويفيد المعدة ويجلب الرزق ويسهل نزع الروح ويذكر بالشهادة عند الموت. فلا تعجبن أن يحض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حضا بليغا على الاهتمام باستعمال السواك في جميع أحوالهم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم من طول السكوت وعند أداء الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. فالسواك إذن يزيد في الثواب ويضاعف في أجر الصلاة. ولقد كان من حرص الصحابة عليهم السلام واهتمامهم بالسواك
واتباع هذه السنة المباركة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يضعونه بين رؤوسهم وآذانهم. وفي الختام مستمعين الكرام، وبعد أن تعرفنا على عظمة سنية السواك ووقفنا على أشياء من أسرار السواك وخصائصه وفوائده العظيمة التي يشهد بها الطب الحديث، نقول سبحان الله العظيم الذي أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ ما يزيد على 1400 سنة على أسرار السواك ومنافعه العظيمة للفم والأسنان، ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

بهديك أفلح السعداء. يا من بهديك أفلح.

يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي منك العقول وتستوي

وعدلت في أمان.

وسويت نثرا للنثر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسعيت يا حبيبي وسعيت يا رسول الله وسعيت يا حبيب الله وسعيت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات

وسويت مصر البند يقطع مشرقا في الكائنات فتنجلط الفلك

وكأنك هو السائل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: البخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026، ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يوميا الساعة 9 صباحا، أمور الحج والعمرة يوميا ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهرا، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 ظهرا، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلا. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامر خليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساء. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهرا. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
9: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
8: 01-74-63-94-350-417.
10: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
0: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
11: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات له عهد من الله أن يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعصية، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه، ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه. وربنا عفو كريم، غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وانتبهوا جيدا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن العظيم: إن

الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. فاحمد الله أخي المؤمن على أعظم وأفضل النعم، نعمة الإيمان، واثبت على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء ورضيه الله تعالى لعباده، وبادر إلى طرق أبواب الفضائل، وخذ بأسباب المغفرة، وسارع إلى التوبة من غير تسويف ولا إصرار. يقول ربنا الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم

يعلمون. فباب المغفرة إخوة الإيمان واسع وليس محصورا بالحج مثلا، وإن كان الحج له مزية كبيرة في هذا الأمر ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام فإنها لا تكفر الكبائر، وإن كانت مرتبة الصلوات الخمس في الدين أعلى من مرتبة الحج. وأبواب المغفرة إخوة الإيمان كثيرة وسبل الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصغائر. فكيف إذا كانت الصلاة جماعة في المسجد؟ أخي المؤمن، تذكر أن الله واسع المغفرة، وأنه بكرمه وفضله هيأ لك أسباب الفوز بالمغفرة، والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. كلمات قليلة سهلة إذا قرأتها في السوق يرجى لك ثواب عظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث أن من قرأ هذا الذكر إذا مر في السوق كتب الله له 1000000 حسنة وغفر له 1000000 سيئة، 1000000 أي مليون. فالحمد لله رب العالمين على فضله. إخوة الإيمان، قد يتساءل شخص فيقول: قد مضى بي العمر وأنفاس الإنسان خطاه إلى أجله، وقد أسرفت على نفسي، فكيف أتدارك أمري؟

قريب، أي أن الله يغفر لمن يعمل الذنب ثم يتوب منه قبل أن يموت. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الأحبة، لا طريق للخير والنجاة إلا بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الشخص متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم طريقه، ولا سبيل لمعرفة طريقه المنجي إلا بتعلم علم الدين. لذلك قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه: علم الدين حياة الإسلام. فعليكم بعلم الدين، عليكم بعلم أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، ويغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حكي أنه كان رجل من بني إسرائيل على ساحل البحر، فرأى رجلا وهو ينادي بأعلى صوته: ألا من رآني فلا يظلمن أحدا. فدنا منه وقال: يا عبد الله، ما خبرك؟ فقال له: اعلم أني كنت رجلا شرطيا، فجئت يوما إلى هذا الساحل فرأيت صيادا قد صاد سمكة، فسألته أن يعطيني إياها فأبى، فسألته أن يبيعها لي فأبى، فضربت رأسه بصوتي وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. فبينما أنا سائر بها إذ عضت السمكة على إبهامي، فحاولت أن أخلص إبهامي منها فلم أقدر، فجئت إلى عيالي فحاولوا أن يخلصوا إبهامي منها فلم يقدروا إلا بعد تعب شديد، فأصبح إبهامي قد ورم وانتفخ، ثم انتفخت منه عيون من آثار أنياب هذه السمكة. فذهبت إلى طبيب، فلما نظر إلى إبهامي قال: هذه آكلة بلا شك، وإن لم تقطع إبهامك هلكت. فقطعت إبهامي، ثم ضرب الألم على يدي فلم أطق النوم من شدة الوجع، فقيل لي: اقطع كفك. فقطعتها وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني شديدا، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها من المرفق. فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد، وضرب الوجع على عضدي أشد من الألم الأول، فقيل لي: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى الألم إلى جسدك كله. فقطعتها، فقال لي أحد الناس: ما سبب ألمك؟ فذكرت له قصة السمكة، فقال: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة فاستحللت منه واسترضيته ما قطعت من أعضائك عضوا، فاذهب إليه الآن واطلب رضاه قبل أن يأكلك الألم. قال: فلم أزل في طلبه في البلد إلى أن وجدته، فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي، فقلت: يا سيدي، سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا، وذكرت له ما جرى علي وأريته يدي كيف قطعت. فبكى حين رآها وقال: يا أخي، قد أحللتك منها. فقلت: يا سيدي، سألتك بالله، هل كنت دعوت علي لما أخذتها منك؟ قال: نعم. قلت: اللهم هذا يقوى علي بقوته على ضعفي، وقد أخذ مني ما رزقتني، فأرني فيه آثار قدرتك. فلنتق الله جميعا قبل الفوات والممات.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فكم هو مطلوب أن يغتنم المسلم وقته وعمره في الطاعات وفعل الخير الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره. ومعنى مل هنا أي تعب، ليس معناه كره بل معناه تعب. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره، فأنفق أوقاته في مرضات مولاه كأن كان في رمضان، فموسم الخير والبركة وأعمال كثيرة وأنواع كثيرة في هذا الشهر، فيغتنم كل هذه الخيرات. وكذلك في موسم الحج أو في غيرهما من مواسم البر والعطاء والاغتنام. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الرازي في التفسير الكبير: أي وكل ما فعلتموه من خير، إما من هؤلاء المذكورين، أي في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإما مع غيرهم حسبة لله تعالى وطلبا لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه، فإن الله به عليم. والعليم مبالغة في كونه عالما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فيجازيكم أحسن الجزاء عليه، كما قال سبحانه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما الأحاديث التي تبين وتذكر هذه الكثرة والوفرة من طرق الخير وفي هذا المعنى فكثيرة جدا، وهي غير منحصرة. ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قوله على كل سلامة أي كل عظم ومفصل من أحدكم إذا أصبح سليما من الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه وأفعاله. صدقة عظيمة شكرا لله تعالى على عظيم منته، على أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى دوام دفاع البلاء عنها، أي عن هذه الأعضاء. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأذكار المباركة والأعمال البدنية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يؤجر عليها المؤمن أجرا عظيما. ثم اختتم الحديث الشريف بقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء والظاهر أن الذي تقوم ركعة الضحى مقامه من الأمر بالمعروف وقرينه، أي إنما هو المندوب أي السنة، كأن قام بالفرض منه غيره، وكان في كلامه تأكيد لذلك الأمر وتقوية له. وأما الواجب فلا تقوم الركعتان مقامه ولا ترفعان عنه إثم الترك، يعني إن ترك بلا عذر. وفي الحديث عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل وقيامها مقام هذه الأفعال، فينبغي المداومة عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم من أذكار حتى الأخيرين، إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. المراد بذلك المسارعة إلى الأعمال، إلى الأعمال الصالحة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله سبحانه وتعالى أمر بالتزود للآخرة وأن نعمل بما أمر به سبحانه وتعالى، فالمصلحة للعبد في اتباع ما أمر الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، المراد بذلك المسارعة إلى الأعمال الصالحة. سارعوا مسارعة المسابقين في المضمار. ثم قال الله عز وجل
1: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض،
0: أي هي مكان واسع جدا، أقل مسلم في الجنة له مثل الدنيا أو عشرة أمثالها. إذا وصف الله عز وجل الجنة بأنها واسعة جدا كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة. ثم قال الله عز وجل
1: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
0: أعدت، أي هي مخلوقة الآن. هذا دليل على أن الجنة مخلوقة الآن.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله هذا فضل من الله، ودخول الجنة فضل من الله. الله عز وجل قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها أي أعطيتموها بفضل محض من الله سبحانه وتعالى، جزاء من ربك عطاء حسابا. الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه على المؤمنين مكنهم من الأعمال الصالحة، وفقهم إلى أن يفعلوا الخير، وهو بفضله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. الله يجمعنا جميعا في الجنة على سرر متقابلين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه الله عز وجل لمن يشاء الله له الهداية والتوفيق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله سبحانه وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
1: والله ذو الفضل العظيم.
0: الله سبحانه وتعالى فضله عظيم جدا، وأعظم نعمة من الله عز وجل هي الإيمان. لذلك لا بد من أن نثبت على هذه النعمة، على الإيمان. نسأل الله عز وجل الثبات. لا بد للواحد منا أن يقي نفسه من كل أنواع الكفر. هناك كفر يكون بالقول كمسبة الله والعياذ بالله، هناك كفر يكون بالفعل كمن يرمي المصحف في الزبالة والعياذ بالله، هناك كفر يكون بالاعتقاد كمن شك بوجود الله أو اعتقد أن الله ضوء أو أن الله يسكن السماء أو أن الله يجلس على العرش. من وقع في أي نوع من أنواع الكفر لا بد من أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعود إلى تلاوة الآية.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

مستمعينا الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبراً إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبراً. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل أي قبل الفجر فليس صيامه معتبراً، وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر تتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا.

وبحلقتنا اليوم رح نتناول موضوع كتير من الناس بتحتاجه، اللي هو ماذا أفعل إن كان عندي حاجة. ومثل ما بتعرفوا كتير من الناس عندها حاجات ومطالب ونزل بها هموم وكروبات، وأكيد الحل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معنا ماذا روى الطبراني. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. ليش؟ السبب أنه مشغول بأمر الأمة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي. وتذكر حاجتك بعدها، شو هي الحاجة اللي عندك بتصير تقولها. بعدين قال له: وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضأة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد و

فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء جائز حسن، ليس واجبا، إنما هو من باب السنة، من شاء فعل ومن شاء ترك، ودعا الله بلا توسل وفاتته فضيلة غير مفروضة ولا واجبة. أما تحريم ذلك واعتباره ضلالا بحجة أن السلف لم يفعلوه فهو محض افتراء وكذب وهو فساد كبير. لا توجد قاعدة شرعية تقول ما لم يفعله السلف فهو حرام. هذا دين جديد غير دين الإسلام، الذين يحرمونه شيخهم الأكبر حجة عليهم، فهو نفسه الذي قال في كتابه التوسل والوسيلة ما نصه، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال: حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، يعني لا شفاء له منه، فقال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة؟ قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف. ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ونهى به آخرون، انتهى كلامه، وهو حجة عليه وعلى أتباعه، ولا سيما إثبات التوسل عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وليقل لنا منكرو التوسل ماذا تقولون؟ إن أثبت شيخهم الكبير التوسل بالنبي عن السلف، من هم الذين نهوا عنه على ما زعمه؟ وهو كاذب بلا شك يكذبه الواقع، فأتباعه لو أتعبوا أنفسهم بالتفتيش 1000 سنة وأكثر لا يجدون أي إنسان قال بقولهم قبل أن يناقضوا بعضهم البعض. نعوذ بالله من سوء الحال.

ومن أدلة أهل الحق على مشروعية التوسل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكريت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فهذا الحديث فيه من العبر الكثيرة، ومنها بر الوالدين والإخلاص ورعاية الأمانة إلى غير ذلك. دعوناك فارحمنا.

0: الهنا.
1: نسأل الله تعالى السلامة وأن يحفظنا ويسلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: رجعنا

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً. قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف الفقهاء في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فاشترط قسم منهم لثبوتها أن تكون الرؤيا على صورته الحقيقية، والبعض لم يشترط ذلك، بل قالوا لو رأى النائم النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته الأصلية، حتى لو رآه طفلا أو على صورة شخص يعرفه، ووقع في قلبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الرؤيا وتمت له البشرى بحسن الختام. وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. روى هذا الحديث الإمام مسلم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض اللون مشربا بحمرة، أسود الشعر، أسود العينين، مربوع القامة، واسع الجبين، إلى غير ذلك مما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية. وليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه قول أو فعل في المنام يخالف ما جاء به في الحقيقة واليقظة. فمن ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أمره بشيء يخالف الشرع، فهذا إما متوهم لم يفهم ما قيل له في الرؤيا، وإما أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بأحكام الشرع في الظاهر لا ما يرى في المنامات. فلو ادعى شخص أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له غدا رمضان، فلا يعتمد على رؤياه، بل لا بد من رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما، لاحتمال توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. وكذلك الفتاوى لا تعتبر بالرؤى إلا أن كانت موافقة للأحكام الشرعية. من أشد الكذب في الرؤيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحصل من بعض الدجالين ليصلوا إلى أموال الناس أو إلى شهواتهم، كالذي يأتي لشخص يقول له: الليلة رأيت رسول الله وأمرني أن أتزوج ابنتك أو أن تعطيني شيئا من المال أو غير ذلك، كذبا وزورا. فالويل لمن يفعل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث الإمام البخاري. وختاما، من أحب أن يرى في منامه البشارات الحسنة فليكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولينم على طهارة، وليقرأ قبل نومه سورة الكافرون والمعوذتين. ومن رأى رؤيا حسنة فليخبرها لمن يحب، ومن رأى غير ذلك فليتعوذ بالله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ومن كان يرى شيئا يفزعه في منامه فليدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد روى الترمذي وأبو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع، أي إذا فزع أحدهم من الليل كان يعلمهم كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمهن، أي هذه الكلمات، من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كان يكتب هذه الكلمات ويعلقها عليه. وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز تعليق الحروز. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا رؤيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على حسن الختام، والحمد لله أولا وآخرا.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بين من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة، فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهم نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدا اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي، انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية إذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حد.

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذا البرنامج النافع الجامع الحج فضائل وأحكام. في حلقة عامرة نتكلم فيها بإذن الله تعالى عن الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة. إخوة الإيمان، إن الأمة المحمدية اليوم تنتظر بشوق لتشهد مشهداً من أبهى مظاهر العبادة والوحدة الإسلامية، حيث يجتمع المسلمون بألوانهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد التي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون رباً واحداً لا إله إلا هو. إن موقف المسلمين على أرض عرفة قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هو موقف تشد له الأبصار، موقف تحن له القلوب وتذرف له العيون، شوقا لبقاع مكة ومنى، وشوقا لعرفة، ورغبة فيما يقام فيها من مناسك. إخوة الإسلام، إن الحجاج اليوم ينتظرون أفضل أيام العام، ينتظرون يوم عرفة الذي روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الذي في الحج لا يصوم. قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فيستحب فيه أن يكون مفطرا فلا يصوم، ويستحب له أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من التهليل وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك، وينبغي للحاج في هذا اليوم أن يكثر كذلك من التضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة، وأن يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك رافعا بها صوته، ويكثر أيضا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أيضا؟ ينبغي له أن يكثر من الاستغفار وأن يتوب من جميع المخالفات، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترجى فيه الإجابات، فقد جاء عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. اللهم تجاوز عن زلاتنا.

وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا، الدانق هو مثقال قليل جدا، قال الفضيل: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قيل: لا. قال: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. فالوقوف بعرفة يا إخواني هو الركن الثاني من أركان الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي من أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، لأن الوقوف وقته قصير، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. الوقف وقته قصير، حيث يقف الحاج بأي جزء من أرض عرفة، لو كان على ظهر دابة أو شجرة أو كان داخل سيارة، لو كان ماراً لم يمكث فيها، لو كان نائماً، بشرط أن يكون الوقوف فيما بين زوال شمس يوم عرفة وطلوع فجر ليلة العيد، ويسن له الجمع بين الليل والنهار، يعني يكون على جبل عرفة قبل المغرب ويبقى هناك إلى ما بعد المغرب، فإن ترك ذلك كان مكروها، فيبقى في عرفة إلى ما بعد الغروب، ثم يرحل إلى مزدلفة وهي أرض بين منى وعرفات.

0: أين يقف الرجال وأين تقف النساء؟ الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء حاشية الموقف. لماذا؟ حتى لا يزاحمن الرجال. ويسن كون كل من الرجال والنساء متطهرا فارغ القلب، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير، ومكثرا من الاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن الكريم لا سيما سورة الحشر، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، ووفق حجاج بيتك الحرام إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم يا رب العالمين، وردهم إلينا سالمين غانمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والزيارة والمجاورة يا أرحم الراحمين. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم، انتظرونا في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرم، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط.

0: وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.
1: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء.

0: المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتاً، أي عناداً، لا حباً للعلم واسترشاداً به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته تعالى قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وعلمه واحد يعلم به كل شيء. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، فقدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، هي أزلية أبدية، ليست متعددة بتعدد الأشياء، بل قدرة واحدة خلق بها كل الحادثات. وكذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث، أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مستمعينا الكرام، بعد ما صبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من الاثنين للخميس
9: صباح المعرفة
8: ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15،
9: وافتح للصبحي بفقرة
8: انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: أمل أربعة فبسمة أمل.
1: بسمة أمل عم نرسمها
0: مع رولا مكداشي.
1: نحن عم نزيد الوعي للخير شدينا السعي.
0: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح الأزهري.
2: عن ثقة نتلقاها يخشى رب الأكوان.
0: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
3: يوم الجمعة فضله واسع بجمال
4: طبيبك.
0: أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباغ.
5: برنامج فيه الجواب على سؤال.
0: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساء. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
6: دردشة
0: التنين الساعة 3:45 بعد الظهر.
6: محاورة جدا مفيدة.
0: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:45 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.

أول الأنبياء آدم عليه السلام، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. رواه الترمذي.

0: سننٌ هجرت.
1: ترك الكلام الفاحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. رواه البخاري ومسلم. فيتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة، وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثاً: إني صائم.
0: سنن هجرت.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مارلياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

ودع أذاهم وتوكل على الله.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: قيوم يا حي مولاي.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. أما بعد، فإني أوصيكم معاشر أهل السنة الاشتغال بعلم أهل السنة في هذا الوقت الذي انحرف أكثر الناس عنه إلى عقائد فاسدة تخرج صاحبها من الدين من غير أن يشعروا. أيدكم الله ونفعكم ونفع بكم. إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات وقوة اليقين وتأييد مذهب أهل السنة بالقول والفعل. آمين.

فإن التقوى زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة، والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض زائل فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فمن أراد أن يحسن فليحسن إلى أقاربه أولا، فليحسن إلى أقاربه أولا، الأرحام ذوي القرابة مقدمون، يعني الإحسان إلى ذوي القربى مقدم على الإحسان إلى غيرهم، وإن كان الواحد منا مطلوب منه الإحسان إلى كل إخوانه، لكن ذوي القربى مقدمون على غيرهم. وفي هذا إلى أي شيء يؤدي؟ يؤدي إلى تلاحم، يؤدي إلى صلة الرحم، يؤدي إلى التلاحم، يؤدي إلى التواد، يؤدي إلى التحابب، يؤدي إلى البعد عن قطيعة الرحم، يؤدي إلى تماسك الأسرة، يؤدي إلى صلاح الأسرة، وصلاح الفرد يؤدي إلى صلاح الأسرة.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.
1: إذا سألوك عن العدل قل لهم

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، من العبر المستقاة والعبارات النيرات من حياة الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه ما زال يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات. ومنها ما روي عن السائب بن محمد أنه قال: كتب الجراح بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز أن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك. فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم والسلام. وكتب أيضا إلى بعض عماله: أما بعد، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. وقال المفضل الغلبي: كان عمر بن عبد العزيز لا يجف فوه من هذا البيت، ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. وزاد غيره معه بيتا حسنا، وهو قوله: فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال: دخلنا على عمر بن عبد العزيز يوم العيد والناس يسلمون عليه ويقولون: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد عليهم ولا ينكر عليهم. قال السيوطي: هذا أصل حسن للتهنئة بالعيد والعام والشهر. وقال أبو عمرو: دخلت السيدة فاطمة بنت أسامة بن زيد رضي الله عنهم، ومعها مولاة لها تمسك بيدها على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقام لها ومشى إليها، ثم أجلسها في مجلسه، وما ترك لها حاجة إلا قضاها وأكرمها، ثم انقلبت إلى المدينة المنورة. وروي عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه قال: أتى عمر بن عبد العزيز كتاب من بعض بني مروان فيه دعوة إلى ظلم كبير، فاستشاط غضبا ثم قال: إن لله في بني مروان ذبحا، ووالله لئن كان ذاك الذبح على يدي. فلما بلغهم ذلك كفوا، وكانوا يعلمون صرامته وأنه إن وقع في أمر مضى فيه.

وقد أظهر غيلان بن مسلم الدمشقي كفره وضلاله في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان غيلان يقول إن القدر خيره وشره بخلق العبد والعياذ بالله تعالى، وإن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة عن مشيئة الله تعالى. ويقول غيلان وأمثاله إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، وهذا من أشنع الكفر، نعوذ بالله من هذا الضلال. وجاءت روايات كثيرة في محاورة عمر بن عبد العزيز لغيلان، وكان له حديث طويل في معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان بالقدر. ويروى عن عمرو بن مهاجر أن غيلانا قال لعمر بن عبد العزيز بعد أن استتابه وأقام عليه الحجة: صدقت يا أمير المؤمنين، والله لقد جئتك ضالا فهديتني، وأعمى فبصرتني، وجاهلا فعلمتني، والله لا أتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا. فقال سيدنا عمر: اللهم إن كان صادقا فارفعه ووفقه، وإن كان كاذبا فلا تمته إلا مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا. ثم قال: أمن يا غيلان. ثم قال: أمن يا عمرو بن مهاجر. فقال عمرو: فأمنت أنا وغيلان على دعاء عمر بن عبد العزيز. فلما خرج قال لي عمر: يا عمرو، ويحه إنه لمفتون. ثم قال عمر لغيلان: لئن بلغني أنك تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا لأجعلنك نكالا للعالمين. ثم دس عمر إليه ناسا فكف عن ذلك ولم يتكلم بشيء، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. وروى ابن عساكر في تاريخه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال: لقيت غيلان القدري فقلت له: من كان أشد الناس عليك كلاما؟ فقال: كان أشد الناس علي كلاما عمر بن عبد العزيز، كأنه يلقن من السماء. ولقد كنت أطلب له مسائل أعنته فيها، أي أشق عليه بها، فبينما أنا ذات يوم في السوق إذا دراهم بيض يقلبها اليهودي والنصراني والحائض والجنب، فقلت: إياك يوم أظفر به فاليوم. فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه الدراهم البيض فيها كتاب الله يقلبها اليهودي والنصراني والحائض والجنب، فإن رأيت أن تأمر بمحوها. فقال: أردت أن تحتج علينا الأمم إن غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا؟ فبهت فلم أدر ما أرد عليه. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، عاد غيلان يتكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقال: يا غيلان، ما هذه المقالة التي تبلغني عنك في القدر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هو ما بلغك، أحضر من أحببت يحاجني، فإن غلبني فاضرب رقبتي. فأحضر الأوزاعي، فقال له الأوزاعي: يا غيلان، إن شئت ألقيت عليك سبعة، وإن شئت خمسة، وإن شئت ثلاثة. قال: ألقي علي ثلاثة. فقال له: قضاء الله على ما نهى عنه. قال: ما أدري أيش تقول. قال: وأمر الله بأمر حال دونه. فقال: هذه أشد علي من الأولى. قال الأوزعي: فحرم الله حراما ثم أحله. قال: ما أدري أيش تقول. فأمر بضرب رقبته. ثم قال هشام للأوزعي: يا أبا عمرو، فسر لنا ما قلت. قال: قضى الله على ما نهى آدم أن يأكل من الشجرة، ثم قضى عليه فأكل منها، وأمر إبليس أن يسجد لآدم، وحال بين إبليس وبين السجود. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم قال: فمن اضطر؟ فأحله بعدما حرمه. فقطع هشام يده
فمر به رجل والذباب على يده فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فقطع يديه ورجليه ثم صلبه. قال عمرو بن مهاجر: فوالله إني لفي الرصافة في خلافة هشام جالس، فقيل لي: قد قطعت يدا غيلان ورجلاه، فأتيته فوقفت عليه وإنه لملقى. فقلت له: يا غيلان، هذه دعوة عمر بن عبد العزيز قد أدركتك. ثم أمر به فصلب على باب كيسان بدمشق. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه الحلقة، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

0: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026، ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يوميا الساعة 9 صباحا، أمور الحج والعمرة يوميا ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهرا، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 11:10 ظهرا، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلا. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامي الخليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساء. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهرا. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
0: كافيه باي ذا واي تستقبلكم 24/24، قعده خارجيه مريحه وداخليه بصاله واسعه وكبيره، بتقدم صاج، قهوه، سحلب، فرابيه وسموذي واراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الاحبه والرفقه، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الاستيداع الذي ورد في الحديث من استودع الله شيئا حفظه ولو كان الشيء الذي يستودعه بعيدا، ليس شرطا أن يكون يراه تلك الساعة، ويجوز أن يقول الشخص: اللهم إني أستودعك نفسي ومالي، لكن ما ورد.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11، بإدارة

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المال من حيث الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة التي تميل إليها النفس وتشتهيها. فالذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه في طريق حلال، فيستعين به على أمر نفسه وأهله، ويصرفه في وجوه البر والخير بنية حفظ نفسه، أو يصرفه على زوجته بنية حسنة، أو على أولاده، أو على أبويه، أو على أقربائه، فهو نعمة عظيمة من الله تعالى على عبده المؤمن. فالمال الذي يأخذه المؤمن من الموضع الذي أحله الله ويضعه فيما يحب الله يكون عونا له على آخرته، لأنه يكون وسيلة لكسب الأجر في الآخرة، فيكون النعم المعونة على مصالح الآخرة كما أنه معونة على مصالح المعيشة. وأما من أخذه بغير حقه فاكتسبه بطريقة محرمة فإنه يحرم بركته، فيكون كالذي يأكل ولا يشبع، وإن كان ذلك المال كثيرا وعليه وبال ذلك يوم القيامة. فليس المال إخوة الإيمان مذموما على الإطلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالرجل الصالح الذي يأخذ ماله من طريق حلال ويصرفه في وجوه الخير فنعم المال له. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أسوة حسنة في بذل المال في وجوه الخير والبر. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود حينئذ من الريح المرسلة. وكان أبو بكر رضي الله عنه مثالا في البذل والعطاء في طاعة الله تعالى، إذ صرف ثروته كلها في سبيل الله عز وجل رغبة في الآخرة ونصرة للدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعانة ضعفاء المسلمين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فاسأل نفسك أخي المسلم قبل أن تأخذ المال وقبل أن تنفقه: من أين تكتسبه؟ وفيما تنفقه؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. اسأل نفسك أخي قبل أن تسأل، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. جعلك الله وإياي من الذين يسارعون في بذل المال الحلال في وجوه الخيرات والطاعات، ومن الذين يتزودون لآخرتهم بالأعمال الصالحة ليلا ونهارا، لتكون لنا ذخرا وزادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أفلح من صلى على المصطفى.
1: سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا رب.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نداء المعرفة.
2: أنت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: أكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: أها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
3: إيه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بنية عيتاني ومقدم.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة، ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm. ميكس مباشر.

0: نداء المعرفة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
7: باور جروب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض عليهم، وذلك ابتغاء رضوان الله. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني لصلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأوسع الناس صدرا وأصدقهم لهجة، وقد وصفه بعض أصحابه قائلا: كان دائم البش، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا. وقال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، أي للتبرك. وكل هذا غيض من فيض من الشمائل المحمدية مما لا يستطاع حصره. وحسبنا في ذلك حسن عشرته لأهل بيته وأزواجه اللواتي ما شكت الواحدة منهن منه شيئا، بل كن يروين عنه فضائل الأخلاق ومحاسن العشرة وكثرة الرحمة والشفقة. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وزد على ذلك معجزاته وأسراره وما خصه الله به من بين الأنبياء وتفضيله على جميع الرسل مع المكانة العالية يوم القيامة، إذ هو صاحب الشفاعة العظمى في ذلك اليوم العظيم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كلهم، كما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أول داخل إلى الجنة، وهو صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة والوسيلة والفضيلة يوم القيامة، وأمته خير الأمم وأكثر الأمم أتقياء وفقهاء وعلماء وشهداء. والصلاة والسلام عليه أمر يحبه الله وشرعه الله في القرآن بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو وسيلتنا إلى الله، وهو شفيع المذنبين بإذن الله،
2: وهو صلى الله عليه وسلم النور والبركة والرحمة المهداة، وهو البركة العظمى حيا وميتا، وقبره محجة أهل الحاجات وموضع البركات. هناك عند قبره يسأل السائلون ربهم بجاهه عليه السلام فيعطون بإذن الله، وهنالك تذرف دموعهم شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. عطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، بعد ما اصطبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من التنين للخميس
1: صباح المعرفة
0: ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15
1: وافتح للصبحي بفضل
0: انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: أمل
1: أمل أربعة فبسمة أمل
0: بسمة أمل عم نرسمها
1: مع رولا مكداشي.
0: نحن عم نزيد الوعي للخير شدينا السعي.
1: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح الأزهري.
2: عن ثقة نتلقاها يخشى رب الأكوان.
1: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
3: يوم الجمعة فضل واسع بجمال
0: طبيبك.
1: أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباغ.
0: برنامج فيه الجواب على سؤالي.
1: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساء. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
4: دردشة
1: التنين الساعة 3:15 بعد الظهر.
4: محاورة جدا مفيدة.
1: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:15 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.
5: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر. حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
6: مطابع حول العالم. طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم لسورة المدثر، يتلوها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

فأنذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذا

ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر.

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب

سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة مرتلة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوتا.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بالمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد. الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب، بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا، إياكم والغضب.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم في حلقتنا هذه من حلقات برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث سنبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان تحريم العقوق وقطيعة الرحم.

0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه.
1: قوله صلى الله عليه وسلم ألا هو حرف استفتاح، وأتى بها ليتنبه المخاطب من غفلته، ليتوجه لسماع ما يلقى إليه فيقر في قلبه. ولذا إنما يؤتى بها فيما يهتم بأمره. أنبئكم بأكبر الكبائر، قال النووي: المراد من أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله، أي الكفر بأنواعه، وعقوق الوالدين أو أحدهما. قال النووي: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين. وكان، أي الرسول، متكئاً فجلس، تنبيهاً على عظم إثم وقبح شهادة الزور، فيفيد تأكيد تحريمه وتعظيم قبحه. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه. وفي الحديث ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، والمحبة له والشفقة عليه.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قولهم: وهل يشتم الرجل والديه؟ استفهام استبعاد أن يصدر ذلك من ذي عقل ولب. قال: نعم، أي يشتم، لكن بالتسبب فيه لا بالمباشرة. يسب أبا الرجل فيسب، أي المسبوب أبوه أباه، أي أبا الساب، ويسب أمه فيسب أمه. قال النووي: فيه تحريم الوسائل والذرائع.

0: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه، أي لا يدخلها مع الفائزين الناجين، أي الأولين، أو أبداً إن كان مستحلاً للقطيعة مع علمه بتحريمها، وهذا كفر والعياذ بالله، والكافر لا يدخل الجنة قطعاً.
1: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قال النووي: وهو من الكبائر بإجماع العلماء، اقتصر عليهن مع تحريم عقوق الآباء أيضا، لأن الاستخفاف بهن أكثر لضعفهن وعجزهن بخلاف الآباء، ولينبه على تقديم برهن على بر الأب في التلطف والخير ونحو ذلك. وقوله ومنع لما يجب أداؤه من الحق، وهات الاستكثار من حق الغير بغير حق، أي حرم عليكم طلب ما ليس لكم أخذه، ووأد البنات أي دفنهن وهن على قيد الحياة فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات.
2: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال، والمراد من الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام، لأنها تؤول إلى الخطأ، وكثرة السؤال أي سؤال المال لنفسه من غير حاجة، وإضاعة المال أي بإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا، سواء كانت دينية أم دنيوية. والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياما لمصالح العباد، وفي تبذيره أي الإسراف في إنفاقه تفويت لتلك المصالح، إما في المنفق فيه أو في حق غيره. ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا آخر أهم. قال الطيبي: وهذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو يستتبع جميع الأخلاق الجميلة.
3: ومما يتصل ببر الأبوين من فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. قوله أبر البر أي أكمله وأبلغه، أن يصل الرجل ومثله المرأة ود أبيه. وفي رواية: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. قال النووي في الحديث: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه.

0: وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود.
1: في سؤال الرجل هل بقي من بر أبوي، أي المأمور أنا به شيء أبرهما به بعد موتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، كما يدل عليه قول الله تعالى: وقل رب ارحمهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي من وصية وصدقة وغير ذلك، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ولفظ البيهقي: وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فقال: ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله؟ قال: ما عمل به فإنه يصل إليهما. قال العاقولي: وفي الحديث تنبيه على اغتنام فضيلة الصلة، وأنها طاعة لا يكون إدراكها إلا من جهتهما وإكرام صديقهما.
0: وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه.
2: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضرائرها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وذلك لما رأت لها عنده عليه الصلاة والسلام من مزيد المكانة الدال عليه إكثار ذكرها والتنويه بشكرها بعد فقدها. وكانت عائشة رضي الله عنها أحب سائر زوجاته الموجودات معها إليه عليه الصلاة والسلام، وبينت هذا المعنى بقولها: وما رأيتها قط، ظاهره لم يقع نظرها عليها لتقدم وفاتها على تمييز السيدة عائشة، فإنه كان سنها عند عهده صلى الله عليه وسلم بها 6 سنين، ويعضد هذا قولها عند الشيخين: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين. وأما قولها: ولكن، أي وجه الغيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها، أي وفيه دليل المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب شيئا أكثر من ذكره.
3: وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، يحتمل كون الإسناد فيها حقيقة، وذلك من مزيد تواضعه وكمال فضله، فقد كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله، ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي يفعل ذلك حفظا لعهدها وزيادة في برها. وتتابع السيدة عائشة فتقول: فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت، أي يثني عليها بأفعالها وفعالها. قال الحافظ ابن حجر: أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك. وجاء في حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: أوليس قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله، آمنت بي حين كفر بي قومي، ونصرتني حين خذلني قومي، وأعطتني مالها حين منعني قومي. وقوله عليه الصلاة والسلام: وكان لي منها ولد. وجميع ولده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم فمن مارية. وإنما كنيت السيدة عائشة بابن أختها عبد الله بن الزبير.
1: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني وهو أسن مني، فقلت له: لا تفعل، أي لسنك المقتضي لتوقيرك. فقال مبينا سبب تواضعه لأنس مع صغر سنه عنه: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معه، شيئا عظيما لا تقوم العبارة بتفصيله، فلذا أجمل في مقاله: آليت، أي أقسمت ألا أصحب أحدا منهم وإن كان أصغر مني إلا خدمته، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحسانا للمنتسب إلى خدمته والمحسن إليه صلى الله عليه وسلم.
0: وقال النووي: ففي الحديث دليل إكرام المحسن والمنتسب إليه وإن كان أصغر منه، وفيه تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله من الذين يحسنون إلى المسلمين بنية حسنة لوجهه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتابعونا.

0: اعلموا أحبابنا أن علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقاً بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه.
1: قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل، محال، مردود.

معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا، رواه البخاري، معناه لا يخفى على الله شيء.

زوار الحرمين مضوا ولبين الخيرات سعى. تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس.

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا أي من الخصال، من أنفسكم أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه، وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم يا أيها الرجال والنساء عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك يا ربي.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
9: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
10: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
9: مشكلتك محلولة عنا،
10: منقدم لك الخدمة الأفضل.
9: أرقام التلفون 71-390-711
10: 05-813-277.
11: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
12: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
11: نويري 01-66-85-85،
12: طريق الجديدة 01-300-370،
11: شويفات 05-810-850.

ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

0: ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي وبمحل تهاشوفك الصباح ومساء.
2: ازداد بركة على بركة. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله تبارك وتعالى جعل المحبة بين الصحابة الكرام وأهل بيته الكرام، والصحابة كانوا متحابين فيما بينهم، ولو اختلف بعضهم مع بعض لكن من حيث الجملة كانت المحبة موجودة فيما بين هؤلاء جملة. وكذلك أيضا الآل عليهم السلام كانوا يحبون ومتحابين مع الخلفاء، وكانوا متحابين مع الصحابة. الله تبارك وتعالى جعل أبا بكر رضي الله عنه يخلف النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه لما مات عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس ما يفعلون، حتى أتى سيدنا أبو بكر وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فأزيل الفراش زيحة وقفر ودفن هناك صلى الله عليه وسلم. حكم قريب السنتين وشيء، وفي زمانه حصلت حروب الردة التي قاتل فيها من ارتد من القبائل، ومانعي الزكاة الذين كانوا منعوا الزكاة ولجأوا للقتال. هم ليسوا كفارا هؤلاء لكن متأولين، فحاربهم لأنهم لجأوا للقتال وليؤدوا حق الله تعالى في المال. بعده استلم الخلافة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو أول من قيل فيه أمير المؤمنين، وحكم نحو 10 سنوات، وصارت في زمانه فتوحات شرقا وغربا، دخلوا بلاد الشام ومن جهة مصر. ثم بعده تولى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وتابع الصحابة في الفتوحات حتى وصلوا شرقا إلى الصين وغربا إلى طنجة في بلاد المغرب. هؤلاء الصحابة كانوا متحابين فيما بينهم، إلى أن صارت فتنة، قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان نال الشهادة، ازداد خيرا على خير. سيدنا عمر نال الشهادة، وسيدنا علي نال الشهادة، ثلاثتهم قتلوا ظلما، نفعنا الله بهم وأمدنا الله بأمدادهم. هؤلاء الكرام على الله، الأولياء الصالحون، سيدنا علي زوج ابنته أم كلثوم لسيدنا عمر، وكان له أولاد، منهم أبو بكر، واحد اسمه أبو بكر، وواحد اسمه عثمان الأكبر، وواحد عثمان الأصغر، وله أيضا أولاد آخرون من غير السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالصحابة هم الذين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، وكانوا مسلمين وماتوا على الإسلام، هذا يقال فيه صحابي. على سبيل العادة، لماذا نقول على سبيل العادة؟ لأنه يوجد من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام من باب خرق العادة، كالأنبياء عليهم السلام في المعراج والإسراء، هذا كان معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، خرق للعادة، فلا يسمون أصحابه إخوانه، يقال فيهم إخوانه. فإذا التقى بالنبي على سبيل العادة وكان مسلما أسلم، صار لقاء مع الإسلام ومات مسلما. فالذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ولم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقال فيهم صحابة. هذا أويس القرني رضي الله عنه، النبي قال عنه خير التابعين أويس، كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أويس القرني من اليمن، من قرن، من مراد، بني مراد. الرسول قال فيه إنه كان أصيب بالبرص وذهب عنه هذا المرض إلا موضع قدر درهم، وأنه كان بارا بأمه، وقال للصحابة إذا رأيتموه سلوه الدعاء. من حفظ هذا؟ سيدنا عمر، وكان أفضل من أويس لا شك. ومع ذلك تنفيذا لدعاء النبي وطلب النبي قال هذا، طلب منهم الرسول أن يدعو لهم أويس، فسأله الدعاء. وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه مع عمر. لما طلب عمر الاستئذان أن يذهب للعمرة فقال له النبي أشركنا بدعائك يا أخي. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن الأدنى قد يطلب منه الدعاء لمن هو أعلى، فهذا النبي طلب من عمر وهو أعلى من سيدنا عمر، وكذلك أيضا عمر أعلى من هذا أويس. كذلك أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه الذي كان من التابعين التقى بالصحابة ولم يلتق برسول الله، كان في زمن النبي لكن لم يتهيأ له اللقيا والصحبة، يعني لم ينل فضل الصحبة. هذا رضي الله عنه كان من الأولياء الكبار، مرة كان يسبح بسبحة فنام، فصارت تدور السبحة بيده ويخرج منها كلام باللغة العربية، سبحانك يا الله يا منبت النبات ويا دائم الثبات. فأفاق فنادى أم مسلم زوجته تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب، فهدأت السبحة. ماذا كانت تقول؟ سبحانك تنزهت يا الله عن مشابهة المخلوقين، يا من أنت تنبت النبات وتخرج النبات والزرع، لأن خالق الزرع هو الله وليس الفلاح، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني هو الفلاح زرع لكن من خالق فعل الزرع؟ الله، على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما حمل النبي حفنة من تراب ورماها على الكفار ودخلت أعينهم، هو النبي رمى. وما رميت هذا نفي، إذ رميت هذا إثبات، هذا ليس تعارضا، هذا فيه نفي الرمي من حيثية عن النبي وإثبات الرمي من حيثية أخرى. وما رميت خلقا يا محمد، لما رميت كسبا، أنت كسبت العمل، وجهت إرادتك نحو العمل، والله خلق فيك العمل. من الذي يخلق الرمي؟ الله. فإذا الله تعالى هو منبت النبات. قالت هذه السبحة ويا دائم الثبات، انتبهوا، ليس معناه الله ساكن أو متحرك، لا حاشا، دائم الثبات يعني باق لا يزول لا يموت، أما الحركة والسكون من صفات المخلوق، الله لا يتصف بصفات المخلوقين، الحركة والسكون صفة المخلوق، بعض المخلوقات منذ خلقها الله متحركة باستمرار كالنجوم، وبعض المخلوقات منذ خلقها الله ساكنة باستمرار كالسماوات، وبعض المخلوقات منذ خلقها الله تتحرك تارة وتسكن تارة أخرى كالإنسان، أما الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. فالحاصل هناك من كان في زمن النبي ولم يلتقي بالنبي، هذا أبو مسلم كان في ناحية فيها واحد ادعى النبوة يقال له الأسود العنسي، رماه في النار فلم تحرقه النار لا هو ولا ثيابه، كرامة له هذا الولي الصالح، خاف منه هذا الإنسان مدعي النبوة الكذاب فنفاه من البلاد، فحتى يقال فيه صحابي يكون فيه هذه الخصال. ومات على الإسلام، هناك من ارتد ممن كتب الوحي، نحن نقول جملة الصحابة نحبهم، وجملة الصحابة لا يخرجون عن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هناك أفراد ما عاد يقال لهم صحابة لأنهم ماتوا على غير الإسلام. إذا كان الإنسان ارتد هذا لا يقال فيه صحابي، خلص إذا مات على ذلك. لماذا؟ لأنه حتى يقال فيه صحابي أسلم ومات مسلما. كان في رجل يقال له عبيد الله بن جحش، هذا أحب امرأة في بلاد الحبشة كافرة ودخل في دينها، لما مات الأرض لفظته لما دفنوه. الله تعالى يحسن ختامنا. أما الآل عليهم السلام فهم كل أقرباء النبي المسلمون المؤمنون، كسيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين، وبنات النبي السيدة زينب وأم كلثوم ورقية وذريتهم أيضا من أهل البيت، وأيضا من كان من أقربائه من أعمامه وآمنوا كحمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأولاد العباس. هؤلاء أولاد العباس لهم فضل، النبي دعا لهم غطاهم بملاءة وصار يدعو لهم، فصارت أسقفة المنزل تؤمن، يعني تقول اللهم آمين آمين استجب يا الله. كرامة لهؤلاء ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أهل البيت من كان من أقرباء النبي، هؤلاء لهم بركات من النسب وتعلو درجتهم بالتقرب إلى الله، لأنه ورد في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن الآل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت اللاتي يدخلن في كلمة الآل، وهن عفيفات وليات صالحات طاهرات مبرآت. السيدة عائشة لم تحارب سيدنا علي، خرجت للإصلاح، لكن غلب عليها برأيهم بنو ضبة وبقيت في المعسكر المقابل لسيدنا علي، وهذه كانت معصية تابت منها وتراجعت، وكان كلما ذكرت بهذه الحادثة تبكي حتى يبتل خمارها رضي الله عنها، وهي من المبشرات بالجنة، بشرها النبي بالجنة بوحي من الله، يعني قال لها يا عائشة إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة. الله أكبر. فخير القرون هو قرن الصحابة الذين كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من حيث الجملة، قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مئة سنة مئة سنة مئة سنة، الذين التقوا بالصحابة ولم يلتقوا بالنبي يقال لهم تابعون، هؤلاء التابعون التقوا بالصحابة ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي كان يقول عن المتقين إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، يعني ولو كانوا بعد زمن الصحابة ولو كانوا بعد زمن السلف، العبرة بتقوى الله، ولو كان عربيا وغير عربي مهما كان لونه ولغته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ورد في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكم، يعني يحاسبكم على صوركم، لا، إنما المحاسبة على الأعمال، هذه الصورة ليست باختيارك أما الأعمال باختيارك. فإذا التقوى هي التي ترفعك، تقوى الله. فمن حيث الجملة أهل القرون الثلاثة نالوا فضلا لم يكن لمن بعدهم، خير القرون قرني قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتصوف الحقيقي والتزام شريعة النبي هذا أمر ممدوح، لكن لو لم يكن زمن النبي يقال فيهم صوفية كان يوجد على هذا الذي هو تعريف الصوفي الذي ورد عن الجنيد وغيره من الصالحين، قالوا الصوفي من لبس الصوف على الصفا، صفاء القلب وصفاء العقيدة، وسلك طريق المصطفى، اتبع النبي اتباعا صحيحا، وأذاق النفس طعم الجفا، كسر نفسه وغلبها، وجعل الدنيا منه على القفا. فإذا الإنسان منا يتقي الله حيثما كان. الله يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: ازداد بركة على بركة. برنامج يظهر المخلوقات المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ازدياد الشيء المبارك بركة على

ازداد بركة على بركة، مما يدل على جواز التبرك والتوسل بالصالحين والتبرك بالذوات والأماكن والبلاد والأعمال المباركة بطريقة علمية وصفية واستدلالية. يقدمه الشيخ الدكتور طارق اللحام.

0: زوار الحرمين مضوا ولبير الخيرات سعى. تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها. وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله، فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه. فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء، مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، فقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتسب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فإن التقصير إثمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر، تليفون 03-922-950.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
11: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
10: مشكلتك محلولة عنا،
11: منقدم لك الخدمة الأفضل.
10: أرقام التلفون 71-390-711 05-813-277.
12: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

مستمعينا الكرام، بعد ما اجتبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من التنين للخميس صباح المعرفة ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15، وافتح للصبحي انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح الأزهري.
1: عن ثقة نتلقاها يخشى رب الأكوان.
0: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
2: يوم الجمعة فضل واسع بجمال
3: طبيبك.
0: أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباخ.
3: برنامج فيه الجواب على سؤال.
0: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساء. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
4: دردشة
0: التنين الساعة 3:15 بعد الظهر.
4: محاورة جدا مفيدة.
0: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:15 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع في الحث على اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث النبوي أن الإنسان المؤمن الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أي يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المسلم الذي فعل ما ذكر هو الذي يزحزح أن يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم ولا يستقلون ما هم فيه من النعم في تلك الحياة الأبدية الدائمة. ثم إن هذا الحديث النبوي يتحمل من الشرح الكثير، لكننا نقتصر على شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة، أو يقال الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. والكبائر من حيث التعداد قريبة من 70. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. ومن الكبائر أكل الربا، وهو أنواع، وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر المنفعة لنفسه أو له وللمقترض، سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه 1000 بشرط زيادة 100 مثلا على 1000 عند الرد، أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ، فكل ذلك حرام من الكبائر. ومن الكبائر أيضا السحر، سواء كان للتحبيب بين 2 أو للتبغيض أو لتخبيل العقل أي ليصاب بالجنون، أو كان لتسليط الأمراض على المسحور، وسواء كان من عدو إلى عدوه أو من زوجة إلى زوجها ليطيعها في كل شيء، أو ليفضلها على أهله، أو من أم الزوجة حتى يكون زوج ابنتها مطيعا لها ولا يخالف لها أمرا. والسحر أنواع، منه ما لا يتم إلا بكفر من الكفريات كعبادة الشيطان أي بالسجود له ونحو ذلك، أو كالبول على المصحف والعياذ بالله. ومنه ما يكون فيه كلمات غير مفهومة المعنى، وتكون هي في الحقيقة رموزا يحبها الشياطين ويقضون لمن يستعملها بغيته وطلبه. وقد يخلطون في عمل السحر الآيات القرآنية للإيقاع بالناس في الكفر باعتقادهم أن القرآن يدخل في السحر، لأن من اعتقد أن القرآن يدخل في السحر فقد خرج من الإيمان. ولكن القرآن يقرأ منه على المسحور لفك السحر عنه. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الكبائر أن يساعد الإنسان قريبا له أو صديقا على ظلم إنسان آخر. ومنها أيضا تضييع نفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين مع المقدرة. ومنها أيضا ضرب المسلم بغير حق ضربا شديدا مبرحا. ومنها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. ومنها عقوق الوالدين، أي أن يؤذي والديه أذى شديدا ليس بهين، وقطيعة الرحم، والمن بالصدقة، أي أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها، وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الكبائر أيضا ترك تعلم العلم الشرعي الضروري ولو بالمشافهة، أي ولو بالاستماع إلى أهل المعرفة من غير كتابة وتدوين. ولا فرق في ذلك، أي في وجوب تعلم العلم الشرعي، بين الذكر والأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم الدين يحتاج إليه الناس على اختلاف أحوالهم وأجناسهم ومهنهم، لا يستغني عنه أحد، لأن به يعرف الحلال والحرام والخير والشر، وبه يسلك المسلم طريق التقوى والصلاح، ولا يتركه إلا غافل عن طاعة الله. وإن من لم يتعلم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمن صحة صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا نكاحه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما هو حاصل مع بعض الأزواج الذين يطلقون بالثلاث ثم يستمرون بالمعاشرة فيقعون في الزنا وهم لا يشعرون. فالتخبط الذي يعيش فيه كثير من الناس هو نتيجة إهمالهم لتعلم علم الدين والعمل به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الكبائر والصغائر، وأن يعلمنا ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا رب.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية 2 ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايماً حدك.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76-798-534.

جبريل عليه السلام. معلومات وافية عن سيدنا جبريل عليه السلام رئيس الملائكة الكرام وبعض ما قام به من أعمال عظيمة باهرة. جبريل عليه السلام بيان مشوق ومفصل لفضل هذا الملك العظيم المبارك.

0: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على نبينا المصطفى. وبعد، إخوة الإيمان، لقد جعل الله تعالى الإيمان بالملائكة واجبا، واحترامهم والأدب معهم من الأمور اللازمة على كل مسلم. وقد تجاوز اليهود لعنهم الله تعالى في طغيانهم حتى عادوا جبريل عليه السلام. فلماذا هذه العداوة؟ ولماذا هذا الكره؟ سنعرف إن شاء الله السبب في حلقتنا هذه. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أجمع أهل التفسير أن اليهود لعنهم الله قالوا: جبريل عدونا. وملخص العداوة أنهم قالوا: لأن جبريل يأتي بالهلاك والخسف والجدب، ولو كان ميكال صاحب محمد لاتبعناه، لأنه يأتي بالخصب، ولأن جبريل دافع عن بختنصر حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا، ولكونه يطلع محمدا على سرنا. فرد الله تعالى عليهم بقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد ورد في تفسيرها أن عداوة العبد لله تعالى معناها مخالفة الأمر، وعداوة الله للعبد مجازاته على مخالفته. وقد أكد الله عز وجل بقوله: وملائكته، أمر جبريل، إذ اليهود أخبرت أنه عدوهم من الملائكة لكونه يأتي بالهلاك والعذاب. فرد عليهم أن جبريل أتى بالخير ومنزل الوحي والقرآن الجامع لتلك الصفات الشريفة، من موافقته لكتبهم الصحيحة وكونه هدى وبشرى، فكانت تجب محبته. ثم ذكره بالاسم: هو وميكائيل، الذين يدعون محبته كذبا وبهتانا. وقد ذكر اسم جبريل في هذه الآية والتي قبلها مرتين. كل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنويه بجبريل عليه السلام. ودلت الآية على أن الله تعالى عدو لمن عاد الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ولا يدل ذلك على أن المراد فقط أن من جمع عداوة الجميع فالله تعالى عدوه، وإنما المعنى أن من عاد واحدا ممن ذكر فالله عدوه، إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع. وقد أجمع المسلمون على أن من أبغض رسولا أو ملكا فقد كفر. ومن عادى جبريل عليه السلام فعداوته لا وجه لها، لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب السماوية السابقة والهادي والمبشر. ومن كان بهذه المثابة فينبغي أن يحب ويشكر، إذ كان سبب الهداية. ولكن اليهود الملاعين لا يريدون ذلك، لذلك حرفوا ما في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على تحريفهم للعقيدة الصحيحة المبنية على تنزيه الله، والتي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام، وبدلوها بتشابيه وتوهمات أخرجتهم عن الحق إلى الزيغ والضلال. إن جبريل عليه السلام يستحق الاحترام والإكرام، لأنه هو الذي حمل التعاليم السماوية وأنزلها على كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فله الفضل العظيم والثناء الكريم على أداء ما وكله به ربه عز وجل وعلى حمله للأمانة وحفظها وتبليغها، ولم يحد سيدنا جبريل عليه السلام طرفة عين عما أمر به، بل هو كجميع الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وختاما نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام وعلى احترام الملائكة عليهم السلام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله نستودعكم الله.
1: ملائكة الرحمن
2: جبريل عليه السلام، معلومات وافية عن سيدنا جبريل عليه السلام رئيس الملائكة الكرام وبعض ما قام به من أعمال عظيمة باهرة. جبريل عليه السلام بيان مشوق ومفصل لفضل هذا الملك العظيم المبارك وعلو قدره عند الله.

يقول ربنا تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ميز الله تعالى الرجل من المرأة بمزايا كما ميزها عن الرجل بطباع، وجعل لكل منهما دورا مكملا للآخر ومتمما له. فالرجل يعمل ويكد ويشمر ويتسلق ويغوص سعيا للرزق واكتفاء بعمل اليد، فلا يحتاج إلى تغطية جميع الجسد، بل العكس، فإنه يكشف ساعديه لتسهيل العمل ورأسه للأحمال ونحوها وهكذا. وأما المرأة ولو أنها تستطيع القيام بكثير مما يقوم به الرجل، ولكن شرع لها الله تعالى الستر الزائد والحشمة الساترة لأسباب عديدة وحكم، منها ألا تكون وسيلة للشيطان لإغواء وإغراء ضعاف النفوس ممن يحرك فيهم الشهوات المحرمة. وينبغي أن يكون الستر المطلوب بدون إفراط ولا تفريط، بل وسطيا معتدلا يحقق السترة الشرعية، بحيث تستطيع المرأة أن تتحرك بيسر وسهولة من دون الإفراط في هذا الأمر بداعي عدم التضييق عليها، فالتيسير مقيد بشروط.

في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026، ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يومياً الساعة 9 صباحاً، أمور الحج والعمرة يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهراً، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 دقائق ظهراً، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلاً، وترقبوا كذلك

0: لك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامي الخليلات يومي السبت والأحد الساعة 10:00 مساء. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4:00 ظهرا. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
6: اكيد
5: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. وإذا بدك في الخلية وين؟ 03-793-911.
6: تمام.

0: يقول الخالق العظيم في قرآنه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. إن لبر الوالدين شأنا مهما في دين الله تعالى، وللتوسع أكثر في التعرف على هذا الباب نترككم الآن مع المحاضرة الدينية الهادفة من سلسلة محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها، تركها خير من ارتكابها. والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء صباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش، مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانيته، لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا، وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره

0: قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، أف حل عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثى عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعد عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز، لا، كثيرون من الأبناء يظلمون أبويهم ظلما شديدا وهو متلبس بظلمه يقبل يديها، وهو متلبس بظلم أبويه يقبل يد أبويه ووجنتيهما. أكل لهما مالا، حجر عليهما في المحكمة، رماهما في دار العجزة، أخذ المال لنفسه للبحبوحة، وكل يوم بيسموه عيد الأم بروح ببوس إجريها وإيديها، هكذا يكون انتهى الأمر؟ عم يضحك عليها، إنما هو يضحك على نفسه، إنما الشيطان يضحك عليه، الشيطان يضحك عليه. لما؟ لأنه بهذا التصرف ارتكب ذنبا استحق به عذابا شديدا في القبر وفي الآخرة. فهل يكون هو المنتصر؟ لا. فهل يكون رأيه المنصور؟ لا. فهل يكون فعله مجرد أن قبل يد والديه ولم يتب إلى الله تعالى، هل يكون هذا توبة كاملة؟ لا. إذن حقيقة من أراد أن يعلم الناس بر الوالدين لا بد أن يعلمهم حق الآباء على الأبناء، لا بد أن يعرف حق أبويه عليه ولا يتجاوز حدود الله تعالى. كثير من الآباء لا يصل إلى النفقة الواجبة إلا بعد ما يتجرجر 20 مرة عند المحكمة، وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000، أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجر على المحكمة 20 مرة ما يقرر لهما منه كنفقة واجبة، يصرفان ثلثه للمحامي، ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة، وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه والجؤفة بدعوى اليوم عيد الأم. هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره. وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون أبناؤها من الأثرياء، من الموسرين أو من المكتفين، أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف، وقول الله تعالى وقل رب زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، ما واصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض، بعض غيره لم يسلم بالمرة. أبو جهل، أبو لهب ما أسلم، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون، يبكون يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين، وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه وأباه بحسن الخلق. من أولى منهما بحسن الخلق أيضا؟ شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي، أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني الذي هو خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، بأنه من شأنه، من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب. من لم يتعلم ضروريات علم الدين، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز، أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتوسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفقعلي فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف تنصره؟ بردعه عن الظلم، ليس بتمكينه من الظلم وبأن يغرق في الظلم أكثر. وإذا كان مظلوما ساعده على أن يسترد حقه. فلا تغلبنكم العواطف غير الصحيحة. أحيانا الإنسان إذا لم يحكم الشرع لمجرد أن أمه تبكي أو أن أباه يبكي أو أن أباه أقوى في الشكاية أو أن أمه أقوى في الشكاية يميل للعاطفة مع أحد أبويه ويظلم الطرف الآخر، ليس له ذلك، ليس له ذلك. إن الحكم إلا لله. أنت رد الأمر إلى الشرع، فمن كان محقا آزره وأيده، ومن كان ظالما فانصحه واردعه، ومن كان ظالما فانصحه واردعه. ثم بعد أن بينا العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه، فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه،
1: يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم يستضعفها فيأخذ مالها مجرد أن يبوس لإيديها وجه وقفة وقشطة كلده بيتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آدار تكون توبة؟ يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره في مؤسسته وإخوته صغار يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستونا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني، ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له سامحني، ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم. لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة؟ هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر، لا أحد منا يتحمل عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد هز خفيف، ليس زلزالا، يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل، يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد. هز خفيف، يخرجون إلى الشوارع ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا. طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهز بتدعم، تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى. الله خلقنا ولم يتركنا عبثا، ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة. من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم كل يوم؟ مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5,000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله. الأم والأب ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. 3. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها، 4. يستسمحها لو غصبها، لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها، كبائع الخمر يبيع زجاجات الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن عن وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، ومن عن وهات كمنع الزكاة الواجبة. بعض أصحاب المؤسسات بيعمل بدفتر حساباته حصيلة الضرائب والخوات اللي أخدوها منه والخسارة، خسارة التلف للبضاعة اللي صارت معه خلال السنة، يقومها فيحسبها فيقول: إذا أنا علي زكاة 15,000 دولار وخسارتي 10,000 دولار، فإذا بدفع 2,000 بس. لا يصح هذا، ما دفعته ضرائب وما أخذ منك غصبا والتلف اللي راح في البضاعة، هذا لا يحسب من مال الزكاة، هذا شحيح بخيل. هذا الشحيح البخيل، الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة، كالزوج الذي يقول لزوجته إيه أنت معك مصاري، أبوك ورتك، أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفر بالبنك، أنت روح تبحبعي بالورتي، اصرفي على حالك مثل ما بدك، أنا مني مجبور عليك، مني مجبور أصرف عليك. لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سوطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، إنه يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سوطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح، البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة، هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده بيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، ولا يصل إلى حد الحرام. أما ما وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. وأما كثرة السؤال معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه. بعض الناس تراه لا يعرف أركان الوضوء، لا يعرف ضروريات الصلاة، بيبقى قاعد في مجلس علم، شو اسم أمه لسيدنا موسى، ما معنى الأعراف الواردة في القرآن الكريم، يسأل عن أمور لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ الديبوء يعايشين، يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه. فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر كان عنده 300 شيخ وشيخة في العهود السابقة، كان يوجد فقيهات عالمات شيخات لرجال. الإمام ابن عساكر عنده 300 شيخ وشيخة، الإمام البخاري كان عنده 1000 شيخ مشايخه الذين علموه. اليوم يمكن لو درتم على الأرض كلها قد لا تجدون 1000 من أمثال تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال لابد وأن يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة.
2: إذن حول موضوع بر الوالدين وأهميته استمعنا إلى محاضرة سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم.

لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين.

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد فأهلا بكم أحبابنا المستمعين مجددا في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر تتابعوا معنا من جديد أحاديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا فيها أذكارا أورادا وخيرات تنفعنا في الدنيا وفي آخرتنا.

وبحلقتنا اليوم رح نتناول موضوع كتير من الناس بتحتاجه، اللي هو ماذا أفعل إن كان عندي حاجة. ومثل ما بتعرفوا كتير من الناس عندها حاجات ومطالب ونزل بها هموم وكروبات، وأكيد الحل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. واسمعوا معنا ماذا روى الطبراني. روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير والبيهقي في الدلائل عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. ليش؟ السبب أنه مشغول بأمر الأمة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاء فتوضأ، ثم إيت المسجد فصلي فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى لي حاجتي. وتذكر حاجتك بعدها، شو هي الحاجة اللي عندك بتصير تقولها. بعدين قال له: وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة؟ وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عندي فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيت الميضأة فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. صححه الحافظ الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الصالحين في حياتهم أو بعد موتهم. وقول الحافظ الطبراني: والحديث صحيح، يشمل الحديث الموقوف على الصحابي عثمان بن حنيف والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسناد واحد.

فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء جائز حسن، ليس واجبا، إنما هو من باب السنة، من شاء فعل ومن شاء ترك، ودعا الله بلا توسل وفاتته فضيلة غير مفروضة ولا واجبة. أما تحريم ذلك واعتباره ضلالا بحجة أن السلف لم يفعلوه فهو محض افتراء وكذب، وهو فساد كبير. لا توجد قاعدة شرعية تقول ما لم يفعله السلف فهو حرام. هذا دين جديد غير دين الإسلام، الذين يحرمونه شيخهم الأكبر حجة عليهم، فهو نفسه الذي قال في كتابه التوسل والوسيلة ما نصه، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن حيان فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ، يعني لا شفاء له منه، فقال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة؟ قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ونهى به آخرون، انتهى كلامه، وهو حجة عليه وعلى أتباعه، ولا سيما إثبات التوسل عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وليقل لنا منكرو التوسل ماذا تقولون؟ إن أثبت شيخهم الكبير التوسل بالنبي عن السلف، من هم الذين نهوا عنه على ما زعمه؟ وهو كاذب بلا شك يكذبه الواقع، فأتباعه لو أتعبوا أنفسهم بالتفتيش 1000 سنة وأكثر لا يجدون أي إنسان قال بقولهم قبل أن يناقضوا بعضهم البعض. نعوذ بالله من سوء الحال.

ومن أدلة أهل الحق على مشروعية التوسل ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكريت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فهذا الحديث فيه من العبر الكثيرة، ومنها بر الوالدين والإخلاص ورعاية الأمانة إلى غير ذلك.

نسأل الله تعالى السلامة وأن يحفظنا ويسلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء

العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. مستمعين الكرام، من غرائب المكاشفات وعجائب الوجدانيات الذوقية التي تبين مدى تمسك الصوفية بالعقيدة والعلم الشريف ما حصل لسيدنا القطب الرباني الإمام الصوفي الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، أنه كان في الخلوة فحاول الشيطان أن يغويه، وإذ بنور منبث في الهواء فتدل منه صورة نورانية تقول: يا عبدي يا عبد القادر، أحللت لك المحرمات ورفعت عنك الفرائض، ولكن الشيخ الجليل قدس الله سره صاحب القلب المستنير والذي يعرف بأن الله تعالى ليس كمثل

شكله شيء ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، وأن هذا الضوء النوراني مجسم وله شكل وحيز ومساحة، ولا يكون ذلك إلا للمخلوق. فعرف أن هذا النور هو الشيطان، فرشقه بسهام علم التوحيد قائلا له: خسئت يا لعين. فتبدد هذا النور وصار ظلاما دامسا داكنا، فخاطبه الشيطان قائلا: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك ومعرفتك، فلقد أغويت 70 رجلا من أهل الطريق بهذا قبلك. وذلك أن سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه تعلم علم التوحيد ونزه ربه عن مشابهة الخلق، ولم يكن جاهلا بأصول علم الدين، فحفظ نفسه من الوقوع في التشبيه والزلل، واستقام بطاعة ربه مهتديا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأهل طاعتك يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. معنى ما ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما أورده البيهقي في كتابه شعب الإيمان. معناه: لا يليق بي أن يشرك بي. أما الحديث: من سمع سمع الله به، معناه الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى. ومعنى: ومن يرائي يرائي الله به، معناه الله يبين للملائكة أنه يرائي. ومعنى الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، معناه المطر. كما أنه صح عن رسول الله عليه السلام: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. أما معنى الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، معناها كل شيء من أصول الدين وقواعده القرآن حواه. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا، عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذوو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.
2: واهتزت الأرض.

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: يا
0: عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
0: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: الله
1: حبيبي
0: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
1: حبيبي

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 83 من سورة الصافات إلى آخر سورة صاد بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة

الحمد لله ذي الصفات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. الله عظم قدر جاه محمد، وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية، سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول: هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر، وإليه تنسب البطون القرشية. ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا، والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. ولما آن بروز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار، وأعطى الشجر للجاني جناه، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها: إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر
يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك زوجها عبد الله، فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء، فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي، فقال: قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات عبد الله وكان عمره 18 سنة كما صححه الحافظ العلائي. ولما مات ضجت الملائكة إلى بارئها سؤالا لا اعتراضا، وقالت: إلهنا، يبقى نبيك وحبيبك يتيما. قال الله تعالى: يا ملائكتي، أنا أولى بحفظه من أمه وأبيه، وأنا خالقه ورازقه ومربيه ومظفره على أعادي، ولي تدبير ذلك وأنا على كل شيء قدير. ولما حملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها، وانطوت الأحشاء على جنينها، وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على جبينها. قالت آمنة: لما كان أول شهر من شهوري شهر الله رجب، فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا آدم صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا أبا البشر؟ قال: أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويسلم عليه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة الله. قلت له: سيدي، من أنت؟ قال: أنا شيث صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا شيث؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم
الضب له يكلم والحجر عليه يسلم. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا النبي إدريس صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا إدريس؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح الذي ذكاؤه في الآفاق يفوح. فلما كان في الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا زين المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين. قلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. قلت: وما تريد يا هود؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا حبيب المحبوب، السلام عليك يا بغية المطلوب. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا إبراهيم الخليل. فقلت: وما تريد يا إبراهيم؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صفوة الإله، السلام عليك يا عظيم الجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا إسماعيل؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي المليح صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح. فلما كان في الشهر الثامن دخل علي رجل طويل القامة مليح الهامة، وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا إمام الأبرار، السلام عليك يا حبيب الملك الجبار. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا موسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. فلما كان في الشهر التاسع دخل علي رجل لابس الصوف وهو بالعبادة موصوف، فأشار بيده إلى فؤادي وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم والعطوف الأرحم، وفي هذا الشهر تضعين محمدا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلما دخل شهر ربيع الأول
في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام. وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب عليها الباب خوفا عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض، ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام، فنشر الأول على مشرق الأرض، والثاني على مغربها، والثالث على البيت الحرام. قالت آمنة: لما كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح، والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فتقدمت الأولى وقالت: أبشري يا آمنة، من مثلك وقد حملت بسيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب المصطفى؟ ثم تقدمت الثانية وقالت: من مثلك يا آمنة، فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا. ثم تقدمت الثالثة وقالت: يا آمنة، نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الشجر والحجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت: يا آمنة، من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر؟ ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئونني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق: صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة.

قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنة: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وأظهر سره الملك الديان المنزه عن السكون والحركة والانتقال والمكان، تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فوضعت من يلجأ الناس إليه الحبيب المصطفى صلوا عليه.

قالت آمنة: لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب، وولد صلى الله عليه وسلم مكحولا مدهونا مسرورا مختونا. وحين ولد سارعت إلى طلعته المباركة ثلاثة من الملائكة، مع أحدهم طست من الذهب، ومع الثاني إبريق من الذهب، ومع الثالث منديل من السندس الأخضر، وغسلوه بماء الرحيق. قالت آمنة: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخة، وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك، وإذا مناد ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها، واعرضوه على موارد الأنبياء، وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا، واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم، وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت أن لا ترضعه إلا أمتي حليمة. عطر اللهم

والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل